قائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاتيه الرفيعه وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.